شاتبك زك ما جرم دربن ماني ناقش المريوشي قال لك انا الدشواني ناخنت لما نصرتين الطرو وانشغوين